0: راديو معجزة ما تمشيش في الطريق بوحدك.
1: معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. مستمعاتنا كنرحب بكم في الحلقة اليوم من برنامج بنت بلادي زينة. في هذا البرنامج كنقدموا لك نصائح ومعلومات مختلفة على الصحة والجمال ديالك، وكنعطيوك نصائح للكوزينة والدار. في الحلقة اليوم اختارينا نهضروا على واحد الموضوع اللي نتمنى يعجب كل وحدة كتسمعنا. كما كنعرفوا ماشي قاع الدراري الصغار كيبغيو الخضرة. على ديك الشيء فكرنا نقدموا لكم في الحلقة اليوم وصفات الحلويات بالخضرة، هكا الطفل ديالك غياخد شي حاجة اللي تعجبه واللي صحية ليه في نفس الوقت. وحتى انت الا ما كنتيش كتاكلي الخضرة هاد الوصفات غتعجبك. الوصفة الاولى هي ديال واحد الحلوة مخيزو اللي هو الجزر. نعطيكم المقادير في الاول ومن بعد ندوزو للطريقة. 250 غرام ديال الجزر يكون مقشر ومحكوك، 125 غرام ديال السكر الا كان ممكن السكر الاسمر حيت هذا محسن للصحة ديالنا، جوج بيضات، 125 غرام ديال الزبدة تكون دايبة، 200 غرام ديال الطحين، نص معلقة ديال القرفة، خمارة، شوية ديال القرقاع ولا الزبيب ولا أي مكسرات عندنا في الدار. نديرو الفران يسخن ومن بعد نبدأو الطريقة ديال الوصفة ديالنا. ناخدو البيض في الأول ونخلطوه مع السكر مزيان، نزيدو الطحين مع الخميرة والقرفة، وملي نخلطو كل شي نزيدو الزبدة اللي دوبناها من قبل. نخلطو كل شيء عاوتاني مزيان، نزيدو الجزر والمكسرات اللي عندنا، نخويو الخليط ديالنا في واحد الطاوة وندخلو كل شيء للفران. باش نتأكدو بلي الحلوة ديالنا طابت ندخلو فيها عود رقيق، وإلا طلع العود ناشف هذا كيعني الحلوة طابت، ولكن إلا كانت العجينة لاصقة في العود خلي الحلوة ديالك تزيد طيب شوية. الوصفة الثانية اللي غنقدموها هي ديال الحلوة بالقرعة. غنحتاجو ليها 200 غرام ديال الشوكولاط كحل، 160 غرام ديال الطحين، 4 البيضات، 260 غرام ديال السكر، وجوج قرعات يكونوا متوسطين ومحكوكين. بحال ديما الفران خصو يكون سخون في الاول. ناخذ الصفر ديال البيض بوحدو ونخلطوه مع السكر، نذوبوا الشوكولاط ونزيدوه على الخليط ديالنا، من بعد نديروا الطحين والقرعه، نخليو هذا الخليط بوحدو في بلاصه. ناخذ البيض ديال البيض اللي كان بقى لينا من الاول، كنطربوه مع شويه ديال الملح حتى كيطلع مزيان، وكنزيدوه على الخليط الاول ديالنا ونحركوه في نفس الاتجاه، حيت البيض ديال البيض الا طربناه بزاف كيهبط وهذا الشيء ما غيخليش الحلوه تطلع مزيان. ملي نساليو التخلاط نديرو كل شيء في واحد الطاوه وندخلوها للفران. اخر وصفه اليوم هي طارت بالقرعه الحمراء. غنحتاجو ليها عجينه مورقه، 450 غرام ديال القرعه الحمراء، جوج بيضات، طاسه ديال الحليب المركز المحلى، هاد الطاسه تكون طاسه صغيره فيها 397 غرام. غنحتاجو معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال السكنجبير، شويه ديال الملحه وشويه ديال الكوزه محكوكه. هاد الوصفه ما فيهاش السكر حيت مستعملين فيها الحليب المركز المحلى. في الاول قبل ما نبداو الوصفه ديالنا ناخذوا القرعه الحمراء بوحدها ونطيبوها في الفران. ملي طيب ناخذوا الداخل ديالها ونخليوه يبرد. ملي تبرد القرعه نزيدوا عليها الحليب المركز ونخلطوا كل شيء بخلاط الكهربائي، من بعد نزيدوا القرفه، سكنجبير، الملحه ونخلطوا كل شيء مزيان، نزيدوا البيض ونخلطوا مره اخرى. ملي هذا الشيء كله كيتخلط ناخذوا العجينه المورقه ديالنا ونديروها في واحد الطاوه نطيبوها نص طيبه. ملي طيب نص طيبه نديرو فيها الخليط ديالنا ديال القرعه والحليب المركز والبيض وكل شيء ونرجعوها للفران طيب. ملي طيب نقدموها دافيه مع القشده الطريه ولا ممكن مع اي نوع ديال لاكلاص. نتمنى يكونوا عجبوكم الوصفات ديال اليوم، وموعدنا في حلقه جديده مع نصائح ومعلومات ووصفات جديده. كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-99-57-56 06-01-99-57.

معكي أيوب، وانت دابا غتسمعي معنا حلقة جديدة من البرنامج ديالك أجي نقوليك. السلام عليكم مستمعينا في البرنامج ديالكم أجي نقوليك على راديو معجزة. في هذا البرنامج دائما كنتكلموا على موضوع من المواضيع اللي كيصحح القيمة ديالنا في عينينا، وكذلك القيمة ديال الناس عندنا، وكيخلينا نفهمو كيفاش ربي خلقنا كيشوفنا، كيفاش هو باغينا نكونو وباغينا نعيشو. الحلقة ديال اليوم حلقة خاصة بزاف، ومن خلالها غادي نتكلمو على موضوع شوية حساس اللي كيناقش إحساسنا بالقيمة أو للعكس بسبب الوالدين وخصوصا الأب، حيت كما كنعرفو كل واحد في الأسرة عنده دور مهم، وواحد من الأدوار ديال الأب أنه كيمرر للأولاد الهوية ديالهم وكيخلي عندهم الثقة في النفس والشعور بالقيمة. لكن للأسف بزاف منا وحنا أطفال ولا حتى وحنا مراهقين أو شباب أو لا كبار في السن عانينا من غياب الأب، ممكن يكون بسبب طبيعي بحال الوفاة مثلا، أو لا بسبب إنساني واجتماعي بحال الطلاق، أو لا عانينا من غياب الأب وخا هو حاضر وموجود بسبب إهماله لينا وعدم اهتمامه بينا. وهنايا كيكون عندنا نقص في الهوية ديالنا وفي الثقة في النفس وفي بزاف ديال الأشياء بحال هكا. لكن هاد المشكلة هادي عندها حل، وحل عظيم غادي نتكلموا عليه اليوم في هاد الحلقة اللي عنوانها أجي نقول ليك على بونا اللي في السماء. كما سبق وقلت ماشي ذنب حتى شي واحد إلى عانى من غياب الأب أو الأم أو هما بجوج كاع، ماشي ذنبك إلى تخلاو عليك والديك وانت باقي صغير، ماشي ذنبك إلى الأب ديالك ما معروفش أصلا، ماشي ذنبك إلى حسيتي بالإهمال من طرف والديك خصوصا الأب. كلنا خاصنا نفهموا هاد الحاجة هادي باش ما نزيدوش نجرحوا هاد الناس بالنظرة الناقصة ليهم، تكفي المعاناة ديالهم. والله في سماه شايف وعارف وحاس بيك وحاس بيا وحاس بكل واحد فينا وفاهم هاد المعاناة هادي. وعلى ديك الشي كيقول لينا باللي هو الأب ديالنا، الأب كل واحد فينا، وحتى إلى والدينا على الأرض غلطوا في حقنا وخلاو عندنا نقص خاصنا نحبوهم نغفروا ليهم ونباركوهم ونكرموهم، حيت كاين اللي كيسدد هاد الاحتياج ديالنا ويعمر هذاك الفراغ وهذاك النقص واللي هو الله. الله بمحبته لينا كيسدد كل الاحتياجات. والدينا بشر، بشر ناقصين ويقدروا يغلطوا في حقنا، لكن الله كامل ومحبته مكمولة. وفي الكتاب المقدس في سفر المزامير المزمور 10 والآية 27 الملك داود كيقول راه با وامي تخلاو عليا والرب كيحتضني. هذا المسبح والملك داود اللي قال هذا الكلام، اللي كان عايش في حضور الله كيدوز معاه اوقات طويله في العباده وفي علاقه محبه زوينه، فهم باللي حتى الى والدينا تخلاو علينا الله اللي هو الاب الصالح ديالنا كيحتضننا. وهذه هي القيمه اللي بغيت نخلي معاكم مستمعاتنا ومستمعينا، قيمتنا الحقيقيه ماشي في والدينا اللي على الارض، لكن عندنا كاملين اب في السماء، اب صالح ومهتم بينا كيبغينا ومستعد يدير اي حاجه على ودنا، اب اللي مسنينا في كل وقت نمشيو عنده ونترماو في الحضن ديالو، اب اللي حتى محبته ما كيفرضهاش علينا. الا بغيتي هاد المحبه هادي طلبها منه حيت هو ما كيبخلش على ولاده. مستمعينا كنتمنى هاد الحلقة تكون فتحات عينيكم على القيمة ديالنا في عينين الله اللي هي الأساس. الله يبارك حياتكم.

باش تواصلي معنا تقدري تعيطي لنا على الرقم الهاتفي ديالنا أو لا تصيفطي لنا ميساج، وتقدري حتى تتصلي بينا على الواتساب في الرقم ديالنا اللي هو 06-01-96-59-57. الرقم ديالنا هو 06-01-96-59-57. شكرا للاستماع ديالك. كان معك أيوب على برنامج أجي نقول لك.

0: معاك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة.
1: مرحبا بكم مستمعاتنا، ومرحبا بكل وحدة كتسمعنا الأول مرة على راديو معجزة. في برنامج بنت بلادي زينة اهتمامنا هو الصحة ديالك وجمالك. على ديك الشيء في كل حلقة عندنا موضوع مختلف، وفي كل حلقة كنعطيوك نصائح ومعلومات مختلفة. في الحلقة اليوم بغينا نهضروا على واحد المشروب اللي كنلقاوه تقريبا في كل دار، واللي كنسمعوا عليه بزاف، واللي في مجتمعاتنا كنلقاوه فين ما مشينا وكنشربوه بطرق مختلفة. كاين اللي كيقول مزيان للصحة، وكاين اللي كيقول ما مزيانش. موضوعنا اليوم هو القهوة. بغينا نعرفوا واش القهوة مزيانة للصحة ولا لا، وشنو هي فوائدها وأضرارها. القهوة هي ثاني أكثر منتوج كيتصدر وكيتستورد في العالم، بمعنى في العالم كله كاين استهلاك كبير للقهوة. على ديك الشيء كنلقاوها في المرتبة الثانية من المنتوجات اللي كتصدر وكتستورد. والقهوة عندها بزاف ديال الفوائد، مثلا كنلقاو في القهوة مضادات الأكسدة، وكما كنعرفوا مضادات الأكسدة عندها بزاف ديال الفوائد بحال محاربة الأمراض. والقهوة كتقلل النسبة ديال الكوليسترول وكتحمي القلب من الأمراض، وكما معروف هي مهمة للتركيز حيث كتزيد التركيز عند الواحد وكتخلي الدماغ منتبه أكثر. والمعلومة اللي ما معروفاش على القهوة هي أن القهوة مفيدة للسنان حيث فيها واحد المادة، هاد المادة ما كتخليش الماكلة تبقى بين السنان، وحتى البكتيريا اللي كتكون في السنان ما كتخليهاش، وهذا الشيء كيقلل من السوسة ديال السنان. وكما قلنا في الأول ديال هاد الحلقة، القهوة فيها مضادات الأكسدة، هاد الشيء مزيان للبشرة ديالنا حيث مضادات الأكسدة كتحمي البشرة وما كتخليهاش تكبر بالزربة. وحتى هاد المضادات ديال الأكسدة كتحمينا من بزاف ديال الأنواع ديال المرض وخصوصا السرطان، وكتقلل من النسبة ديال السرطان اللي كيكون في الذات ديالنا، مثلا سرطان ديال الأمعاء، سرطان ديال الدماغ، بزاف ديال الأنواع. كما كنعرفوا كل حاجة ملي كتفوت القياس ديالها ما كتبقاش مفيدة ولكن كترجع ضارة، وبحال هكا حتى القهوة ملي كنكثروا منها ما كتبقاش الذات ديالنا كتستافد ولكن كيولي عندها أضرار. مثلا ملي كنكثروا من القهوة وكنولفوها بزاف، هاد الشيء كيخلي الذات ديالنا تولفها، وكتولي عندنا شي حاجة ضرورية في الحياة، وكتكون بحال شي حاجة اللي رجعنا مدمنين عليها، وملي ما كنشربوهاش كنبداو نحسوا بالعيا. وكما كنعرفوا القهوة من المشروبات اللي ما كتخليناش ننعسوا، وملي الوحدة منا كتشربها بالليل أكيد ما غيديهاش النعاس، وهكا كيبدا النعاس يتخربق والذات ديالنا كتعيا بسبب قلة النعاس وبسبب النعاس اللي ما بقاش في وقته. وبالنسبة للعيالات اللي حاملات خاصكم تردوا البال، القهوة ماشي مزيانة لكم في هذا الوقت وماشي مزيانة حتى للجنين، فحاولوا تتفادوا وتشربوها باش تحافظوا على الصحة ديالكم وعلى الجنين ديالكم. كما سمعنا في الحلقة ديال اليوم، القهوة عندها فوائد. قلنا أنها فيها مضادات الأكسدة، هاد المضادات كتحمينا من الأمراض وكتعاون البشرة ديالنا تبقى زوينة وما تكبرش بالزربة. وفي نفس الوقت قلنا أن القهوة عندها أضرار ويقدر ما تخليناش ننعسو وبزاف ديال الحوايج وحدة أخرى. ولكن أكيد واخا القهوة عندها أضرار، هاد الشيء ماشي معناه ما نشربوهاش كاع، ولكن غير خاص الوحدة منا ترد البال شحال كتشرب القهوة، حيث ملي كنشربوا منها كمية كثيرة هاد الشيء هو اللي كيضرنا، ولا ملي كنشربوها بالليل فما كنقدروش ننعسو. مستمعاتنا، نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في الحلقة ديال اليوم، وتكون هاد المعلومات اللي قلنا اليوم على القهوة فادتكم. نتلاقاو غدا في حلقة جديدة ومع موضوع جديد، وأكيد عندنا معلومات ونصائح مختلفة.

كانت معك سامية في برنامج بنت بلادي زينة على راديو معجزة. إلا بغيتي تتواصلي معنا تصلي على الرقم 06-01-96-59-57 06-01-96-59-57.

مرحبا بكم مرة أخرى مع حكيمة في برنامج سؤال. كل مرة كيعجبني ملي كنشارك شي سؤال من الكتاب المقدس واللي هو مصدر تشجيع علينا في برنامج سؤال. سؤال اليوم مهم بزاف وغادي نتعلموا منه على التواضع. إنجيل متى الإصحاح 18 والآية 1 حتى 4 كتقول: فهذيك الساعة جاءوا التلاميذ عند يسوع وقالوا ليه: شكون هو الأعظم في ملكوت السماوات؟ عيط يسوع الواحد الولد في وسط منهم وقال: الحق نقول لكم، إلا ما رجعتوش بحال هاد الولاد الصغار ما تدخلوش الملكوت السماوات. اللي حط راسه في بلاصة هاد الولد الصغير هو الأعظم في ملكوت السماوات. تلاميذ ديال المسيح سولوا المسيح شكون هو الشخص اللي بالنسبة لله هو شخص عظيم في المملكة دياله. سولوه هاد السؤال حيث كان كل واحد فيهم كيفكر كيفاش يكون عظيم ويكون حسن من واحد آخر عند الله. هاد السؤال كيبين باللي التلاميذ هاد الساعة كانوا مازال ما فهموش مزيان الرسالة ديال المسيح، حيث كانوا كيفكروا بهاد الطريقة. كون كانوا كيفكروا بطريقة صحيحة ما كانوش غادي يسولوا هاد السؤال، وكان غادي يكونوا متواضعين ويكونوا بحال المعلم ديالهم اللي هو المسيح. المسيح جاوبهم وجاب واحد الولد في وسط منهم باش كل شي يشوفه، وقال لهم: إلا ما وليتوش بحال هاد الولد الصغير ما يمكنش تدخلوا المملكة ديال الله. نوليو بحال الولد الصغير يعني يكون التفكير ديالنا وقلوبنا ما فيهمش الخداع والكبرياء، كونوا متواضعين وكنتصرفوا بكل بساطة بحال الدراري الصغار، ما نتنافسوش مع بعضياتنا شكون اللي حسن، ونبغيو نكونوا حنا هما اللي مهمين على الاخرين. ملي الواحد يتواضع ويكون بسيط بحال هاد الولد الصغير وما يفكرش يكون هو الاعظم، هو اللي غيكون الاعظم في ملكوت الله، حيت اللي بغى يبان راه شي حاجه كبيره ويرفع من راسه غادي ينزل لتحت، واللي نزل وتواضع الله غادي يرفعه. التواضع شي حاجه مهمه بزاف عند الله، حيت العكس ديال التواضع هو الكبرياء، والكبرياء كيجيب غير المشاكل والصراع بين الناس، حيت كل واحد باغي يكون حسن من الاخر، وهكا الناس كيبقاو يفكروا غير في راسهم. المسيح اللي هو اله ديالنا وجا من السماء باش يعيش بيناتنا ويخلصنا من الذنوب ديالنا ويعطينا الجنه نكونوا معاه فيها، والا كنقولوا ان الهنا هو اللي مهتم بحياتنا وبغينا نتبعوه ويكون قدوه لينا، خاصنا نتعلموا منه ونكونوا بحاله، ونعرفوا باللي التكبر الله ما كيبغيش. كما كتقول الايه في المزمور: المتكبر الله كيعرفه من بعيد. بزاف مرات ممكن الواحد منا يتكبر على الناس ويحس باللي هو احسن منهم، ويدير اي حاجه باش يبين راسه انه انسان مهم اكثر من الاخرين، لكن الله كيشوف قلوبنا كيعرف كل شيء. الله ما كيبغيش الكبرياء، والله غادي يكرم الناس المتواضعين اللي ما كيديروش راسهم مهمين، هادو هما المهمين عنده. اللي كيتواضع الله كيرفع من قيمته ومن شأنه، واللي كيتكبر الله كينزل من القيمة دياله حتى يتعلم التواضع. نخليكم اليوم ونتلاقاو في سؤال جديد ومهم الحلقة الجاية. شكرا لاهتمامك واستماعك لنا، ونتلاقاو في حلقة جديدة من برنامج سؤال. وإلا بغيتي تتواصلي معنا هذا هو الرقم ديالنا: 06-01-96-59-57. 06-01-96-59-57. كانت معكم حكيمة من برنامج سؤال.

0: راديو معجزة، ما تمشيش في طريق بوحدك.
1: هنا إذاعة الأخبار المفرحة من بريطانيا.
2: إيميل أروبا أخبار مفرحة .com. لادريس مخ الانترنت إذا غنكات www أخبار مفرحة .com. akashbarmefrisha.com.
3: Estamos en Radio Vida, transmitiendo desde la línea del campo de Gibraltar. Estamos en el 95.1 de Turiac.

انا فتيحه، سميتي فتيحه، وبغيت نعطيكم الشهاده ديالي باش نشجع الناس ونشجع الخوت بهذا الشهاده، وكان نطلب من الرب باش تكون بركه عليكم، بركه على حياتكم. ولكن كانوا شي اطفال مساكن ما كانش كيجي عندهم حتى شي واحد باش يشوفهم، حيت كانوا والديهم سمحوا فيهم بسبب التعويق اللي فيهم، غير جابوهم وخلاوهم في داك المؤسسه وما عاودوش رجعوا مراهم او فكروا فيهم والو. وكانت الكاتبه ديال داك المؤسسه هي اللي كتحتفظ بكل داك الشيء اللي كيجيبوا لينا عائلتنا، كتكتب عليه سمياتنا، وفي وسط السيمانه كانت كتعطينا شويه بشويه، وكتذوق دوك الدراري اللي ما كيجيوش عندهم والديهم. سميتها ملكة، وهي ظريفه بزاف بزاف، وحتى هي عندها واحد المرض في رجليها بجوج. في داك الوقت كانوا بزاف ديال الناس كلاو الزيت المسمومه، وهي مسكينه كلاتها في واحد العرس، وكل الناس اللي كانوا معروضين اللي كلاو من داك الزيت المسمومه صابوا بمرض في رجليهم، وشي اخرين كانوا في الخطر وسموه بمرض الزيت. وملكة كانت وحدة من بزاف ديال الضحايا ديال الزيت، وكانت مازال شابة وزوينة، وكدير الخدمة ديالها مزيان بكل أمانة. هي الرئيسة ديال الإدارة كلها، والمديرة كانت إنجليزية وكتعرف الفرنسية، وكتهلا فينا بزاف، ومرة مرة كدير لنا الحفلات، بالخصوص من اللي كيجي زورنا شي واحد مهم، بحال واحد المرة مازال كنعقل جاي زورنا ولد الملك واللي ولي العهد اللي هو دابا محمد السادس ملك المغرب، وجدوا له حفلة كبيرة وفرحنا به. كان مازال صغير، تكون عنده شي 10 سنين، وجاب لنا الهدايا، وكانوا كيجيو يشوفونا ممثلين ومغنيين أجنبيين مهمين وجمعيات وشباب، وبناو لنا تما واحد المدرسة باش يقريونا. إوا أنا بديت كنولف تما مع الدراري، حيت كنا كنلعبو مع بعضنا، وكانوا كيعطيونا بزاف ديال الألعاب، ويردوا البال علينا مزيان، وكيغسلو لينا وكيبدلو لينا، وكل شيء كان بوقته، بحال الماكله والنعاس واللعب، عاود الرياضه اللي بحال العلاج. وبديت كنكبر وما بقيتش كنبكي على والديا، ولكن في وقت العطله ملي كيديوني ويردوني كنت كنبكي. ومن بعد جاوا بعض الاجنبيين ومعاهم شي متطوعين، وبناو لينا واحد المدرسه باش نبداو نقراو، كانت قريبه غير تما حدانا. وملي كان عندي شي 5 سنين أو 6 سنين، با ومي عاودوا لي بين كنت عندهم في الدار واحد المره، واحد الصباح فقت بديت كنعاود ليهم، حلمت واحد الراجل كبير في السن ديالو جا عندي، هو مبتسم واعطاني واحد الزيف بيض وجديد، وسولوني كيفاش داير هذا الراجل، وجاوبتهم راجل كبير في السن وطويل وعينيه زرق وشويه زعر، ولابس جلابه بيضاء وعلى راسه رزه بيضاء. وبا ومي بقاو معجبين وقالوا لي هذاك هو جدك، وانا ما عمرني عرفت جدي، هو مات من قبل، كان هذاك الحلم الاول ديالي ومازال كنعقل عليه، وكنت كنسمع والديا كيعاودوه للعائله. واحد النهار جاوا يزورونا الكبار ديال العسكر اللي في القشلات اللي مجاوريننا، كانوا غير الضباط والكوماندار والقبطان، والكتيبه ديال داك المؤسسه كتعاود بالضبط شنو وقع. قالت ملي دخلوا كانت معاهم هاد المديره وهي، وبداو كيدوروا على الصالات زعما على البيوت وحده بوحده، وكيشوفوا في البني كيف داير، والصاله ديال الصبيان كانت زوينه بزاف، كان مرسوم في الحيوط الورد والرسوم المتحركة والأشجار وألوان مختلفة، كانوا البيوت كبار بزاف، تقريبا كل بيت فيه شي 8 ديال المتر في العرض وفي الطول 20 متر. داك البني داروه الفرنسيين في عهد الاستعمار، ومن بعد واحد المدة قصيرة خرجونا من داك المؤسسة وسكنوا فيها العسكر،
وردوها قشلة ديالهم، وحنا داونا البناية اللي كانوا كيصنعوا فيها الآلات باش نتمشاو، كان سميتو ليتوليي. وكل دوك الخدامة ردوهم لذاك تحت السبيطار ديال مسيو العالمي، حيت كل بناية كانت تحت منها واحد الخزانة كبيرة، يعني لا كاف. واخا يا خوتي دابا انا غادي نقف، تلاقاو ان شاء الله باش نزيدو نسمعوا على القصة ديال الحياة ديالي والشهادة ديال الحياة ديالي مرة اخرى، ونشوفكم المرة الجاية.

يا ربي أنت إلهي، ذاتي مشتاقة ليك، في أرض يابسة بلا ما نفسي عطشانة ليك، أنت وحدك اللي تعطي العطشان يشرب من الماء اللي يحيي، واللي آمن بيك ويشرب عمره ما يعطي.

0: أنا اسمي ريس، أنا سوري، أقيم حاليا في أوروبا ومؤمن بالمسيح من قرابة 7 سنوات. السؤال اللي دائما بنطرح إنه لماذا المسيح، أو ليش اخترت المسيح لحتى أكون عم أتبعه بحياتي بكل المبادئ كل القواعد اللي هو قالها. إنه المسيح ببساطة قدم لي خط سير حياة، قدم لي مبادئ وقوانين تحترمني، تحترم إنسانيتي وتحترم الناس الثانيين. هذا على الصعيد البشري، لأنه هو ساعدني بأن تكون علاقاتي مع الناس مبنية بشكل صحيح على التعاليم اللي هو قاله. وعلى الصعيد الروحي، المسيح هو اللي قدم لي كل شيء روحي، كل دعم روحي، الغذاء الروحي الحقيقي لقيته بالمسيح وبالكتاب المقدس وبالإنجيل. فوقت بنكون عم نقرأ فيه للإنجيل مثلا عن المسيح، نشعر أنه هو كتاب حي، كتاب حقيقي بيحكي عن كل الأوجاع اللي احنا بنمر فيها، عن التجربة الإنسانية حقيقة ما حدا قدر وصفها قد ما وصف المسيح. لأنه ببساطة هو الله اللي بيعرف الشيء اللي هو صنعه كتير منيح، هو اللي بيعرف كيف يصلح الإنسان بعد ما سقط من جنة عدن. في كتير تغييرات اجت على حياتي من بعد ما أنا تبعت المسيح وردت أني يكون تابع لإله. هاي التغييرات يعني فيني بلش بأكبر وأهم شيء حسيت فيه مباشرة، هو فيني سميه السلام الداخلي. السلام الداخلي اللي هو أنا بعرف حالي أنا مين بالمسيح، بعرف حالي شو هو الخط اللي أنا مشيان عليه، هو خط واضح، الخط اللي رسم لي المسيح، هو أنه أنا الوقت كله بين إيدين أمينة، لأن المسيح قال بأنه هو يرعاني، الله يرعاني والله ناقشني على كف إيدي وحاميني بكل خطوة. نحن كسوريين مرينا بألام كتير كبيرة جراء الهجرة والحرب والنزوح. في سوريين كتير يعني عدوا 5 أو 6 بلدان بظروف خطرة لحتى وصلوا لمكان ممكن يبلشوا في حياة جديدة بعد وقت طويل من الحرب. فالمسيح هو اللي كان عاطينا الأمان، هو اللي كان حامينا لفترة طويلة كتير، حاميني أنا شخصياً فترة طويلة كتير، ولي خبرات كتيرة مع هالموضوع. هذا الشيء اللي بحب أقوله لكل حدا ممكن يكون عم يسمعني، إنه الحياة كتير قصيرة، وقت كتير ما في لحتى نحن نكون عم نصلح علاقتنا مع الله مع الآخرين، لأنه هي علاقة صايرة أفقية مع الآخرين، علاقة رأسية مع الله. فما بعتقد في حدا تاني غير المسيح قادر إنه هو يصلح علاقتنا مع الله، قادر إن هو يخلينا التواصل مباشر معه من بعد، في علاقة انكسرت بيناتنا. هو الوحيد اللي قادر يصلحنا علاقتنا مع أخونا الإنسان على هاي الأرض، لأنه هو خلقنا كلياتنا كوحدة واحدة، خلانا نكون كلياتنا كخليقة لأله، نحن مشتركين بالهوية الإنسانية. والمسيح أكد بكتير من المواضع بأنه هويتك كإنسان هي محفوظة عند الله قبل ما تكون هوية دينية. فأنا صلي لكل حدا هو عم يسمعني هلا بأنه فعلا تتخذ قرار حسبه صح، بأنه ترجع تبني علاقة انكسرت مع خالقك، مع مصدر الحياة، حتى تستمتع بالحياة هلا وبالحياة الأبدية في الوقت اللاحق.
1: Estamos en Radio Vida en el 95.1 y acabas de escuchar un programa en árabe. Retomamos ahora nuestro programa en castellano.
2: Si tienes alguna duda o algún comentario, puedes contactar con nosotros por móvil, texto o WhatsApp. El número es el 6192545225. Tenemos también un correo electrónico, es el oficina@radiovida.es.